0: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
1: أيتما ديستما أفرونت مرحبا الإذاعة الأخبار مفرحة. كريغتاس أريتي لي البرنامجات 15 دقيقة 16 لحيد من زري أسل الاثنين دواسل الثلاثة دواسل الأربع أرسل التعواد أسل الخميس دواسل الجامع دواسل السبت.

ايت مديس ما امسفلي بنخ عزاني كريقات تمازيرت ودرار ولا زغار سلام نربي في اللون اياغن ما قردي دون ايت ما وسيساد اللي غنترجو اقيس تفايدم يلي يون قيس ما كونيس فيس منه وسيساد ايت مديس ما ردي دون سول فيات غوصة ديات ما دوند ليلان غوفقان نزمزاد ولا كريقات تزمز وليني ارستنس مقول تقود غتي زياد نخ استيقان ايتما دلكيبر الكيبر ايتما ايقايات غوصة اللي خشن تتالي وريس فولكي ربي تتالي اني تجان افقان النظر غيلي النوري التامن اشكو يخصك ريقات تيانقين خايتما او ريحاس بيخفنس يسيوف مدن دي غاخي فكار بيرزق او رنس دلو ويلي الدار وريليات دي غنزرا وزمزاد نخيات ما رنتفا مسكي غان مدن يكشمتن الكبر اي اللي غاسمو قون غوياد مسور غانياد اشكو سكشمن طامدونتاد ايولا ونسن درنتفايت ما مسكي غان مدن ويلي الدار لباس ارت حسابن ويلي دار سنخدمن يسقاني سمقانسن دار ديسن تنعيمين سكار درنتفايت ما ويلي زرينين ارتينين في مياد اغياد الليان الريش او ريزيد وكان اراخي مالا مياد ايت مديس ما مسيخ الصا افغان يغاس يفكار بي غرز قنس او ريت تكبر في وياد اشكو هانو اللي يغي خلقن ورقين خيرا مياد دار داخن تفا ويلي زرينين ارتينين ورسنت ما نظرو ساتقورو تفوكت اراخ داخي مالا مياد ايت ما مسي صدر بي عكسي ولي الدار افكي ولي دارو ريليات إلين ويلي داخل التلين غكرا المناصب أرت نتفارت نعيمين دمد نسقار أشكوار تغان دي خفاون سن إسفلا سني قماياد أجميل إلين داخ ويلي غاية تلي الكبر من الروح أرت تغان إسوكان كان غارث نربي ولينين تنين أورت كان أشكو إسكاقن ولو نسن تبعاني بليس دارتينين دي خفاون سن إسوفن وياد ولينين تنين أقوغن فو غارث نربي دورين متني تنصاحن دار داخل التفايت ما واللي زريني نرتينين في ميان ارت ملات تكسر يبيت الجان الكبرى دايت ما ديسما اكلو يشقان اشكرني التويد بابنس ارتني لوح غوقضين تيلاس نيبليس داي اللي كلو داخل بهرى يشقان ايت ما يغديس من الجران مدني يضنين دار التفايت ما مسيتي بدار الكبر غالكتاب يتيو قداسني اللي خايتيني است زريد واللي تينين يفهم دي خفنس ارجاغ واللي جهن وقار نرجع سنتان دار داخل تفاغ الكتاب يتيو قداسنا يتما تكساد نربي دلبوغ نشر الكبر دو غراس نشر تكركاس ادو الحميلخ دي اللي خنساو لا يتما في الكبر نسني سنتان اسيع صايب ليس ربي اشكو يكشمت الكبر اي اللي غيرا اي قزون ربي يقاد ديس دار داخل تفا مسح تبابات نخدم دمات نخ حوا السبب ان الكبر اسعصان ربي اشكو يستمعاتني بليس ماسي غشان غطاش جرت نتو زومت للجن رادقين زون ربي قدان ديتس دار داخل نتافا القستان غلا كتاب ايتي وقداسن اللي غايتيني يقول قماض واللي كله يعمر نص الغدر قرد لو حاش كله اللي خلا اللي يسكر سيدي ربي بابات النخ يسقسا تمغارتي الناس يسوني ان ربي ادور تشتام غو صغار للجن كلوت الناس تمغارتي والقماض الغلد نو صغار اللي لان غل الجن اينا خربي شتايات قيس وليني الغلت نشجرت اللي لان خطو الزمت الجنت إن يا خربي أجي صورة شم ولا تقرماس أو رتمتم إن يا صور قماد يتمغارت وهوي ولا تمتم إس كي السن ربي إس دا السناق يستشام إس راد رزمت إيوال نون تقمزون دنتان تسان ما يعدلن دما يهرشن اللي غير ما تزراتا مغارت شجرتان بفولكي ما تشا تاوي زري تيري الغلت نشجرتان اشكو تصدر اداس تفكتوسنا تكيس دغل غلتنس تشتا تفكيسي ورقازنس ولانتان اللي دي سيلان يشقيز نرزمنتني توالنسن يساني الما يسور للسينيات قنوني فراون انتهزارت سكرني خفاونسن مساسنتان غلقي استاد اللي نغرايت ما عرنزرا ما منك سعصاباتنا خدام دماتنا حواء السباب من الكبر اشكو ضمعان يرينا دقين زون ربي يرينا دلسن تيملسيت اللي دي سنوري قدان اشكو هنا يتما لكبر يقا تيملسيت نربي دور دار نخ الحق استنلسا دي غانس وين قيم غلقي الصدا يتما ارداخ نتفا
بس مكلي سعصي بليس ربي أسيرا أفغان ولنتن السرسعصو أشكم كلي سنسنا إثما إبليس ولنتن إريق زون ربي داد دي سي قدا دار داخن تفايت مغل لنجيري تو قداسن إلي خايتيني إجيور سيديتنيخ يسوع المسيح إغردي القاسن سيناسن والناقي ونيران أي قواد إزوارن إخصات أي قواد إقوران إقاونا خدام أولاد نسيدي تنخ يسوع المسيح هذا سيدي المجد أراخي ملايت ما مسيح السكري قد تيان جينخ أي عضري خفنس إسكر ماس تكلو فن مدن أشكو إخصاور نتغال إخفاونخ إسنوف وياد دفقاني غاسي فكار بيرزق أوري تحقار مدن يضنين دار داخن تفاسي تنخ يسوع المسيح هذا سيدي المجد اللي خيصول في الكبرينا يساول سلم عناياد سكران مد لتنين دي خفنسن إسقان ويدي صلحنين وكان حقر نوياد الناسن غولين تسين مد نسل هيكالة الظن ينقيسن إيقال فريسي وياد إيقان كاس يبدل الفريسي اللي أريد تزالة دي خفنس إنا أرك تشكار خربي أشكور جيخ زند مد ليادنين اللي تقرنين أرت فغنا غراس فوياد أرت زنون ولا جيخ زند كاسان أرتزم خسنة توان غيمالاس أركلو تعشارخ تغرادينو عن كسلين تان يبيد خطا قوقت ورزدار أيال ألنس سيقنوان تقراز تفايلي سكراري تيني حنو جيجي أربي أشكو المدنيب أرقيخ أرون تينيخ غواد أدي قزن ستيق مينس يقبلت ربي غدارس أرد غوان يضنين أشكو كل ما يسمغورني خفنس أريك تيمزي دكل ما يزمزين يخفنس أريك تيمغور غوالد نسيلي تنخ يسوع المسيح هذا سيدي المجد أرنس مقول مسيخ الصا أفغان أي عضري خفنس أغقر مدن دحتي غديوش كسل قدام نربي يخصاي عضري يخفنس أشكو هن أفغان يضعف تعمرت ودرت نس الخطيط دو دنوب يخصاوري تغان إز سلع منس أسريكشم الجند ولين يتما ورن نجمغ تمادونتا دلكيبر ولا كريقات تمادونت أبلاس الرحمت نربي دستايرينس دي غنسوين جيم غلا كبر عرن زرا ما سربي اللي يقان ربي إكستي من سيتان اللي غدي الصاب دي ويس اللي يحبا ما ساخي تفدو ياسيف الله ذنوب دي سكراف النخ اللي غينا غلين جين سيتي وقداسن أشكو غمكلي يوغل موسى تابن كالت غلخلا أسدي قان أي تيقال يويس نفقان فالدوري مت كل ما سرس يومن وليني ردرستي لي تودرتي دومن قتي غيرانو سيساد أيتما أراون تينيخ أجين خي كسر بي الكبر غولا ونخ إيقاخ دوي اللي عضرنين يخفاون سن يجاخ دوي فاسنس إيقاخ دوي اللي رادي كوسو تودرتي تومن فالغاول هنا دسلام تايت ما أرى المقارد ديوش كان اختينا ربي يا مرسس

0: نسفيد النخ عزانين يقدروا لان كان يسقسيتن نغد كان يسفين جيم النميرون خن تليفوني قام كاد واغون سنت مازيت المغرب
1: 06-42-59-68-41
0: هذا سالسخ
1: 06-42-59-68-41
0: أما يتمتنخ اللي لانين غبرانت مازيت المغرب تليفون نخي قام كاد 00-212-6-42-59-68-41 هذا سالسخ 00-212-6-42-59-68-41 أدور ستوم أتضالم الفيلم انتو درت للمسيح اللي لانس في الحيط نغد أتضالم نيات الكاسيت اللي بهري فولكين اللي جانس اسم القيس نمسجل الكاسيتات اللي يطلع القيسات اللي بهري فولكين نغد أتضالم الكاسيت اللي غلان إيوالي وندوماري الكاسيتات تقاسي اسم واللي في رضا ربي أريا تاخد عيث مادي ستما هيا خنقل سبرتي النون نغد تليفون النون أرغكو دان نفلكن إيل هناد السلامت على المقارنة يضنين يغتلنا ربي مصر.
2: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
3: الإذاعة ميتسفيلد مستشفى حيد كلار 41 مترو نغد 7300 كيلي هيرتز لدريس نميل مخ إيقاغم كاد إيميل أروبا أخبار مفرحة .com لدريس مخ الانترنت إيقاغم كاد www.akhbarmafriha.com akhbarmafriha.com الانترنت تجدار ما تسليد من البرنامجات شتشلحيد بالحسانية البولار تجدار ما تتشجلم نعدك تفيرين أكوني بارك سيدربي أكود لغة سليدن إلى أخبار مفرحة.

0: مستمعاتنا مستمعينا معكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم غنهضروا مع الأخت رجاء لموضوع مهم، موضوع اللي كل واحد فينا محتاجه اللي هو الشفاء. مرحبا بك رجاء معنا على راديو معجزة.
1: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
0: كي قلت لك الأخت رجاء الموضوع ديالنا هو الشفاء، يعني بزاف يقدر يكون كيطرح سؤال لراسه ويقول واش ممكن لي نتشفى من كاع هاد الجروح ديال الناس، عائلتي، راجلي اللي طلقني، او لا ممكن راجلي اللي توفى، يعني قدروا يكونوا ضربوني تكرفسوا عليا، وكاين واش كاين شفاء من مور هاد العذاب كله؟
1: اكيد كاين شفاء ليلى، لانه احنا كانسان يعني كاع الناس الا جينا نشوفوا غلقوا عندهم بزاف ديال الجروح عميقه، ماشي يعني كتولد فقط على علاقه مع الزوج ولا مع العائله ولا شي حاجه، بل هي كتكون حتى يعني من طفل صغير حتى كيكبر، يعني شنو داز عليه في المدرسه مع الاباء ديالو، شي حوايج اللي ممكن كنلقاوها دفينه يعني في الاعماق ديال قلبه واللي ممكن كتأثر عليه وهو دابا واخا كبير. فشفاءه ممكن ولكن هو فقط ممكن من منين كنتوجهوا للمسيح ومنين كنتوجهوا لله، هو بوحده اللي قادر يشفينا ويمحي كاع الجروح ديالنا ويهرس كاع الاحجار ديال اللي كتعيقنا او لا اللي هي دفينا في قلبنا يعني في زمن من زمن طويل.
0: أخت رجاء، كيفاش الواحد يقدر يتشفى من هاد الجروح هادو؟ كيفاش يقدر يتشفى من هاد الماضي ديالو اللي دوز خايب؟ يعني كيفاش؟
1: حاجة واحدة اللي كيف ما قلت لي ممكن تشفاو بها من هاد الجروح الأليمة اللي عندنا هي بالمسيح. نجيو عند الله ونصلي ونحطو قدامه يعني كاع الأحداث أو اللي عشناها في الماضي ولا اللي مازال كنعيشوها لحد الآن، ونقولوا ليه يا ربي زعما هاد الحوايج اللي كندوزو منها أو اللي زدنا منها كتأثر علينا، يعني نشكيه، ماشي عيب أننا نجيو قدام الله ونشكيه له على همومنا وعلى الحوايج اللي كتضايقنا، ونختاروا أننا نغفروا لهذوك الناس. حين الشفاء هو من انت كتغفر لهذوك الناس كيكون عنده شفاء داخلي. الغفران كيخليك تصالح مع الذات ديالك، كيخليك تنسى كاع، يعني ماشي غتنساهم يعني من الذاكره تمحيهم من الذاكره، لكن كتنسى الالام والاحزان اللي دازوا عليك في هذوك المواقف، وكيخليك يعني منين تلاقى هادوك الناس أو لا ترجع يعني يكون عندك مواقف معاهم ما غتحش أنهم
0: تقدر تحس بسلام، يعني
1: exactly تقدر تحس بسلام تجاههم وتقدر تعامل معاهم يعني عادي بحال داك شي ما تراش. وشي بعد مرات مزيان تكون مواجهة إذا كانوا أفراد قرابين لينا عائلتنا ولا شي حاجة، مزيان نواجههم ولكن بمحبة، يعني باش نحاولوا نتخلصوا من هذاك الشيء ونقولوا لهم حتى هما يعرفوا احنا شنو كنا كنحسوا، وممكن انهم هما يعني التصرفات اللي داروا اتجاهنا ما كانوش عن قصد باش يأديونا ولا شي حاجة بحال هكا، فمزيان اننا نشاركوا معهم باش هما يعرفوا.
0: مزيان اللي ذكرتي الاخت رجاء النقطة ديال الغفران، ديال انني نسامح الناس، ديال انني نواجه الناس. هذه نقطة مهمة اللي بزاف ديال الناس ما كيقدروش يسامحوا، وعندنا بزاف ديك الفكرة ديال انا راه ما غنسامحك لا دنيا لا اخرة. كنا يعني شي مرات كتكون عندنا الفكرة هذه وديال الانتقام لا راه داروا لي راه فهمتي. ف يعني اللي بغيت نسولك هو بزاف ديال العيالات او النساء كيقولوا انا ما قادراش نسامح، كيفاش نسامحهم وهما داروا فيا بزاف ديال الشر؟
1: اللي غنقدر نقول لهم هو ان المسيح منين جا لهاد الارض هذا تعدوا عليه، صلبوه، ضربوه، جلدوه، وشنو قال هو على الصليب؟ قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. يعني من القدوس والبار كيغفر الناس خطاة اللي غلطوا في حقه وهما ما كيستاهلوش حتى يحلوا له الرباط يعني ديال الحذاء ديالو. كيفاش انا يعني انسان ما نقدرش نتمثل بالاله ديالي اللي انا كنبغيه وكنعبده ونمشي نسامح لواحد الناس واخا يديروا فيا الشر واخا يديروا فيا اللي داروا؟ الله ديالي كيقول لي نسامح لهم ونغفر لهم. وهذا الغفران اللي الله كيوصينا عليه كيف ما قلت هو مفيد لي انا قبل ما يكون مفيد للناس الاخرين.
0: شي مرات يعني الام يقدر يكون ولادها عندهم نفس المشكل يعني حيت كنعرفوا الولاد في المدرسه كاين بزاف ديال الجروحات بزاف ديال الحاجات اللي كيقدروا يدمروهم في الشخصيه ديالهم. كيفاش كل مره تقدر تعاون ولادها على هذا الشفاء هذا؟
1: كيفاش كل مره تقدر تعاون ولادها على كيفاش زعما ما يطيحوش في هذا المشكل؟
0: لا اكيد طاحوا يعني اكيد في المدرسه او في شي بلاصه طاحوا، فكيفاش الى هما يعني طاحوا في هذا المشكل هذا كيفاش يتشفاو يعني من جروحات ديال اصحابهم؟ الى مثلا كيجي كيقول لك انا ماما راه صاحبي ضحك عليا اليوم، راه كيقولوا كيسميو عليا، كيقولوا لي هذه كيقولوا لي هذه، فكيفاش تعاون الام ولد ديالها يتشافى من هادشي هذا؟
1: هنا الام ديالو خاصها تمشي يعني بالضد ديال داكشي اللي كيتقال على ولدها. يعني إذا كان كيتقال على ولدي كلام قبيح ولا كلام خايب في المدرسة، أنا بدوري كأم في البيت ديالي نوريه هو شحال هو مهم، نوريه شحال الله كيبغيه، نوريه بلي كاين الشر في العالم، بلي كاين يعني إبليس كيبغي أدينا يعني بشتى الطرق، سواء بالكلام سواء بالأفعال سواء من خلال الناس آخرين، نوريه بلي ماشي كل شيء كيتقال علينا هو صحيح، ماشي أي حاجة يعني تقالت خاصنا نقبلوها، بالعكس خاصنا نرفضوها لأن الله عطانا السلطان باش نرفضوا كلمات محبطة أو كلمات شريرة اللي كيجيبها إبليس من خلال الناس قراب لنا وعزاز علينا.
0: رجاء نصيحتك لكل مرة كتقلب على الشفاء.
1: نصيحتي لكل مرة كتقلب على الشفاء هي أنها توجه الكتاب المقدس والله، لأنه هو مصدر الشفاء، هو المحبة، هو مصدر الغفران، هو مصدر التسامح. يعني أي حاجة كنقلبوا عليها دائما غلقوها في الله وفي المسيح. جروح أكيد كندوزوا منها، أكيد كنتعرضوا عليها، ماشي غير في الطفولة، ماشي غير في مرحلة معينة، في حياتنا كاملة، لكن المفتاح ديال كيفاش ما نبقوش نعانيوا من هذه الجروح هي الغفران والتسامح ونعيش بمحبة.
0: شكرا لك بزاف الأخت رجاء على الحضور ديالك على الأجوبة ديالك، وقت زوين بزاف معك في الحلقة. كما سمعتوا مستمعاتنا الشفاء هو كاين عند الله، الشفاء كاين عند المسيح. شكرا حيت تابعتونا هذه الحلقة هذه، ونقول لكم بسلام عليكم، تلقوا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. مرحبا مستمعينا في برنامج سؤال. سؤالنا اليوم كالعادة هو من الكتاب المقدس، وهو اللي كما كنقولوا ديما أسئلة من الكتاب المقدس اللي الله سولها لنا واللي احنا كنسولوها لله. سؤالنا اليوم هو شكون اللي غلب العالم؟ في إنجيل يوحنا الأول إصحاح 5 والآية 5 كيقول شكون اللي غلب العالم غير اللي آمن باللي يسوع المسيح هو ابن الله. المقصود بالعالم هو حياة الخطية والشهوات والإغراءات، المحبة للمال والسلطة، وهذا الشيء كيدخل في صراعات بين الناس باش كل واحد يكون ويقول أنا اللي مزيان، أنا اللي حسن من الناس، وهو الغني وهو القوي، وزيد وزيد وزيد. شكون يغلب العالم؟ هذا سؤال مهم بزاف، حيث ماشي سهل، ماشي سهل باش ما نتجروش مع إغراءات هذا العالم. وبعد المرات الاحتياجات ديالنا كتخلي بزاف ديال الناس يتنازلوا على المبادئ ديالهم ويديروا شي حاجات ماشي مزيانين باش يوصلوا لذاك الشيء اللي بغاو بأي طريقة، الكذوب ولا السرقة، الغش ولا الظلم ولا الحجرة للآخرين. المهم يوصلوا، والمهم يقولوا احنا اللي حسن. حتى واحد ما يقدر يغلب العالم، حيت العالم صعيب، صعيب بزاف، وشحال ما حاولنا نتغلبوا عليه ولا ما نبقاوش غاديين معاه كان نلقاو راسنا كنعاودوا نطيحوا في نفس الحاجة. الحل الوحيد هو منين كان آمنوا بالمسيح باللي هو ابن الله. المسيح هو ابن الله حيث تولد بالروح القدس اللي جعل مريم وهي عذراء، والمسيح يقدر يعاوننا. علاش؟ حيث هو عاش في الأرض وقدر يغلب العالم، والعالم ما قدرش يسيطر عليه. هذاك الشيء علاش واحد المرة المسيح قال باللي الشيطان ما عندوش الحق فيه وما يقدرش يدير ليه أي حاجة، حيث المسيح ما فيه شي خطية، هو الوحيد اللي بلا خطية، هو اللي ما دارش الخطية، واللي هو ابن الله، هو اللي يقدر يخلينا نغلبوا العالم بسبب الموت ديالو على الصليب على ودنا، وقام في اليوم الثالث ورجع للسماء منين جا. إلى أمننا به كيعطينا الروح القدس يسكن فينا، وهكا كتكون عندنا المعونة ديال الله في حياتنا، ونقدروا نوقفوا في وجه العالم وما نخليوهش يجرنا ولا يتحكم فينا. واش حاس راك مغلوب أو لا راكي مغلوبة من العالم؟ واش حاولتوا تخرجوا من حياة الخطية والغش والكذوب والسرقة والكبرياء وحاجات أخرين وما قدرتوش؟ واش كتعانيوا حيث كتعيشوا شي حاجة اللي ما بغيتوهاش وما قادرينش تخلصوا منها؟ أجيوا عند المسيح، توبوا على كل حاجة، توبوا على كل حاجة ماشي مزيانة في حياتكم، توبوا على كل خطية، طلبوا منه يكون معاكم ويعاونكم، وغادي تشوفوا كيفاش يقدر يبدل الحياة ديالكم. إيه، يبدل حياتكم من الضعف والخطية للقوة والحياة ديال النصرة والغلبة على العالم وعلى الشهوات اللي فيه. بغيت نقول لك، وبغيت نقول لك سالت الحلقة ديالنا اليوم، وبغيت نقول لك دعوة ليك، أجل عنده، أجل عند المسيح، وقول لي أنا بغيتك، أنا بغيتك تعاوني، حيث الضعف ديالي والخطية اللي أنا عايش فيها قوية، قوية عليا وما قدرتش نتغلب عليها. نتمنى تكون الحلقة ديالنا وسؤالنا اليوم فهمناه، ونتلاقاو في سؤال جديد وحلقة جديدة من برنامج سؤال. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57 06
01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. مستمعتنا في برنامج ما تمشيش بوحدك، في البرنامج ديالك واللي بالأخص اللي كنتي بوحدك سيداتي، بغينا نقولوا ليك في التربية ديالك مع وليداتك احنا معك. إلا بديتي الطريق ديالك بوحدك، اليوم حنا كنقدموا لك دعوة خاصة وكنقولوا لك أنت ماشي بوحدك. غنعرفوا كيفاش نربي وليداتنا مجموعين تربية صالحة، تربية اللي تخليهم يكونوا نساء ورجال المستقبل. في هذا البرنامج حنا كنهضروا على مواضيع اللي تقدري تكوني كتفكري فيها واللي مخلياك ما عارفاش كيفاش تتعاملي مع ولدك. الحلقة ديال اليوم من برنامج ما تكمليش بوحدك، بغينا نعاونوا كل أم باش تعرف كيفاش تتعامل مع ولدها اللي كياكل الضفران ديالو. أنا قلبت على إحصائيات واللي كتقول باللي 60% ديال الأطفال و 45% ديال المراهقين كياكلوا ضفرانهم. هذا العدد الكبير ديال الأطفال اللي كيوقع ليهم كيخلينا نفكروا شنو السبب اللي كيخلي وليداتنا ولا المراهقين ياكلوا ضفرانهم. أول سبب هو القلق ديال الطفل ولا المراهق. هذا القلق كيكون جاي من بزاف ديال الحوايج، بحال مشاكل في الدار أو مشاكل في المدرسة. ممكن مثلا ملي المدرس يعامل ولدك بطريقه خايبه او لاصحابه يستهزئوا به، فهاد الحالات الطفل كيفرغ ديك الطاقه ديالو السلبيه في ضفرانه. او لا ممكن الا تزاد طفل جديد في العائله، والطفل كيكون خايف من المكانه ديالو وسط عائلته، خايف من التعامل ديالو ديال باه ولا مو يتبدل عليه. كاين سبب اخر مهم، وهو ملي كيبدا الطفل يعض الام ديالو وهو كيرضع او الام ديالو كتفطمه. الطفل كيفهم أنه أدمه وهي كتعاقبه بأنها ما بقاتش كتردعه. هنا الطفل شنو كيدير؟ كيعوض داك الإحساس هذاك بالعضان ديال الضفار دياله. باش الطفل ديالك ما يبقاش عنده هاد المشكل، خاصك تفهمي باللي في الأول شنو اللي كيخليه يدير هكا، وحاولي ما تبينيش للطفل ديالك باللي راك انتي زعما مصرة باش يحيد هاد السلوك هذا، حيت بهالطريقة هذه غتخليه ياكل ضفارو أكثر. وإلا كان الطفل ديالك مازال صغير، ما ديري حتى حاجة في ضفرانه باش ما يعضهمش. مثلا إلا كانت بنيته ما ديريش لها صباغة ولا دواء إلا كانوا يديه مراد، حاولي تردي معه البال، حيت هذا غادي يكون بحال إلا أنت يعني غيحس أنك كتعاقبيه بهذا السلوك هذا. لكن إلا ولدك كبير وهو اللي خدا هذا القرار باش ما يبقاش ياكل ضفرانه، هنا تقدري تعاونيه بانك تدهني الضفر ديالو بشي حاجة اللي مذاقها ما كيعجبوش باش ما يعاودش يرجع ياكل الضفر ديالو. لكن إلى ولدك كبير لدرجة كافية أنه يفهم باللي ما مزيانش ياكل الضفران ديالو، شرحي له المشكل الصحي اللي والمشاكل الصحية اللي كتجي من الماكلة ديال الضفرين ديالنا. قولي له حيت الأضفار ديالنا راه فيهم البكتيريا بزاف، ممكن يديروا لك تسمم، يعني ممكن يكون عندك مشكل كبير يعني في السنان ديالك، فهكا حيت هو غادي يكون كبير وقادر يفهم. تقدري تعاوني ولدك بأنك تعطيه شي حاجة اللي هو كيبغيها ملي ما ياكلش الضفران ديالو، يعني غادي بحال تعطيه هديه، يعني بحال تكافئيه. هادي شي حاجه اللي غتحفزو يرد البال وما يديرهاش مره اخرى. اخر نصيحه هي ما تغوتيش على ولدك ولا توبخيه، وديما كنقولوها في اي مشكل، الغوات، توبيخ، الضرب، هذا سلوك ماشي زوين، ما ديريهش مع ولدك. خليه ديما يحس بالحب والحنان ديالك، يعرف ان المحبه ديالك ليه اكثر من داك الشيء اللي كيدير، يعني اكثر من داك السلوك ديالو الغلط اللي كيدير. مستمعاتنا احنا معكم، الرب يبارككم ونتلاقاو في حلقه جديده من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، والى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06 01 96 59 57. غنعاود الرقم 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: مستمعتنا كنرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة مع منير.
1: ماشي غير مرة، بصح ماشي غير مرة، انتي مرة ونص لالا. وفي برنامجنا ماشي غير مرة غادي نحكي وقصص نساء من الكتاب المقدس ومن الواقع، واللي فيهم غادي نشوفوا المرأة وعلاش قادة. واليوم غنتكلموا على هاجر. قصة هاجر كتبدأ من اللي كانت خدامة مصرية عند النبي إبراهيم ومراته سارة. اللي كنقولوا خدامة ومن مصر ضروري تكون حياتها صعبة بزاف، حيت أولا خدامة وثانيا متغربة في أرض برانية وناس ماشي بحالها. هيدوز وقت طويل وهاجر مع إبراهيم وسارة، حتى تبغي سارة تزوج هاجر لإبراهيم حيت ما كانتش كتولد وبغات تشوف عندها ولد، واخا تولدوا ليها خدامتها حيت هي كانت كبرات وما يمكنش تولد. وداكشي اللي طرا، تزوجات هاجر بإبراهيم وولدات إسماعيل، وبدا إسماعيل كيكبر. ولكن واخا هكاك حياة هاجر ما كانتش مزيانة، وحتى وصل واحد الوقت ولدات سارة كما كان الله موعدها. وهنا سارة ما بقاتش باغا هاجر معاها، حتى لواحد نهار شافت سارة ولد هاجر إسماعيل كيضحك وكيتفلى على إسحاق. وهنا تعصبات وطلبات من إبراهيم يصيفطها بحالها. وهنا هاجر حتى لقات راسها في وسط الصحراء مع ولدها الصغير، وعندها غير شوية الماء وشوية ديال الماكلة. بقات غادة وسط الشمس اللي كتحرق حتى تقاد عليها الماء، وولدها عيا حتى قرب يموت من العطش، وهي كتشوف وحداها هكا مسكين مسيب والموت غادة وكتقرب ليه. حطاته تحت شجرة وبقات كتشوف فيه حيت ما كانت قادرة تدير ليه حتى حاجة، وحتى قالت صافي كل شي تسالى وولدي غادي يموت. وهو يكلمها ملاك من السماء وقال ليها بلي الله سمع صوت الولد وما هيخليه. وفتح الله عينيها وهي تشوف واحد البير ديال الماء، مشات سقات وشربت ولدها وشربت حتى هي، والله كمل الوعد ديالو ليها بلي غادي يخرج من التركة ديال ولدها أمة كبيرة. وهكا إسماعيل خرج منه أمة العرب الكبيرة، والله جعل من إسماعيل هو الأب ديال كاع العرب من ورا ما كان منبوذ وما بغينوش. ولكن الله كانت الخطة ديالو كبر من الظروف والمشاكل، وخلى هاجر من خدامة مصرية عند سارة الأم الإسماعيل الأب ديال العرب. القصة ديال هاجر فيها بزاف ديال الدروس ما نتعلمه، حيت كانت صابرة وما كانتش كتمرض وكانت معولة غير على الله اللي كيبان في الوقت الصعيب، وما كيسمحش في ولادو اللي كيتيقوا فيه قد ما كانوا المشاكل. وداكشي اللي خاص نديرو، قد ما كانوا ظروفنا صعيبة خاص نتيقوا في الله، راه شايف حالنا وما يخليناش. وحتى لكانوا الناس ما بغيناش وما عندنا حتى قيمة عندهم، خاصنا نكونوا عارفين باللي قيمتنا كبيرة عند الله، هو اللي خلقنا هو اللي غادي يعتقنا ويعتني بينا في المصائب اللي كنتلاقاو في حياتنا. وداكشي اللي كيهضر عليه الكتاب في سفر الأمثال إصحاح 3 والآية 5 اللي كيقول توكل على الله بكل قلبك وعلى فهمتك ما تعولش. وهنا معنى واحد آخر نزيده على القصة ديالنا، حيت هاجر ما خدمتش الفهمة ديالها وما عولتش عليها، ولكن بقات متوكلة على الله بكاع الوقت وحتى في أصعب الأوقات اللي في حياتها. هكذا مستمعينا كنكونوا سالينا الحلقة ديال اليوم، نتلاقاو في حلقة جديدة وقصة جديدة مع مرأة جديدة. الرب يبارككم.
0: كان معاك منير، شكرا على استماعك لينا. نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة. إلا بغيتي تتصلي بينا الرقم ديالنا

الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجز. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنتعلموا فيه من الكلمة ديال الله على الكتاب المقدس كيفاش الله بغانا نكونوا وكيفاش نكونوا كيفاش بغانا نكونوا من خلال مجموعة من المبادئ والتعاليم اللي خلاها لنا إله ديالنا وعطاها لبعض الناس باش يكتبوها ويخليوها لنا. واحدة من الحوايج اللي كنهضروا عليها في هذه الحلقات هذه هي السميات اللي الله عطانا في كتاب مقدس، وقلنا أن كل سمية كتعني شي حاجة مشاعر، مجرد سمية، وذاك شي علاش كانت أملوا في بعض السميات اللي الله قال علينا. واحدة من السميات قال علينا الخراف. الخراف يعني الغنم، وماشي باش يعايرنا، ماشي هذا القصد، ولكن هو قال احنا الخراف وهو الراعي. فالحاجة الأولى أنه باش يبين لنا أن هو كيهتم بينا من خلال واحد الصورة اللي احنا كنشوفوها قدام عينينا، اللي شاف شي واحد كرعى الغنم تيهتم بالغنمة دياله، كيخرجها يديها تاكل، كيديها تشرب، إلى شي واحد تلف كيقلب عليه كيحميها، مجموعة ديال الحوايج. في الإنجيل تيقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. الخراف واحدة من الحوايج اللي كديرها هي للراعي يهضر معاه كتعرف الصوت دياله، فلا قال لي أجي باش تبعو كتبعو، ولا كان شي صوت آخر ماشي ديال الراعي ديالك كتعرف هذا الصوت ماشي ديال الراعي وكتهرب منه. فإذا الخراف على الشبهنا بالخراف هو الراعي كيهتم بينا، والخراف كتسمع الصوت ديال الراعي، كتعرف الصوت دياله، كتميزه وكتبعه. فبغانا أننا نسمع الصوت دياله، نطيعوه ونتبعوه، ونعرفوا شناولي الصوت دياله وشناولي ماشي الصوت دياله. الحاجة الأخرى علاش سمانا الخراف، لأن الغنم إلا ما كانش عندها الراعي كتشتت دغيا دغيا، وما تعرفش تقود راسها زعما فين تمشي ولا هذا، وما تعرفش تدي راسها لشي بلاصه فين غادي تاكل ولا ترجع للحاضره، بالعكس عاد كتلف وتزيد تلف. فداك الشيء علاش هو شبهنا بالخراف الغنم، حيت حنايا بلا الله ساهل نتلفوا مع اي حاجه. يقول في الكتاب المقدس على الله الراعي ديالنا يخرج امامهم ويدخل أمامهم، يخرج قدامهم وتدخل قدامهم باش كيتبعوه، ويخرجهم ويدخلهم، ولي تخرجهم باش يمشي ورعا ويشربوا كيرجعهم، باش ما تكونش جماعة الرب، لكي لا تكون جماعة الرب باش ما يكونوش المؤمنين بحال الغنم اللي ما عندهاش الراعي. شنا هي الغنم اللي ما عندهاش الراعي؟ يعني دغيا كتلف، وحاجة واحدة أخرى كتكون معرضة أن الذئاب يأكلوها، لكن إلا عندها الراعي هو كيحميها من الذئاب وما تخليش الذئاب تاكلها ولا تقرب ليها. فإذا هو تيشبهنا بالغنم، الغنم محتاجة للراعي، الراعي كيهتم بها، الغنم كتميز الصوت ديال الراعي، الغنم إلا ما عندهاش الراعي كتلف دغيا، الغنم إلا ما عندهاش الراعي كتكون في خطر حيت الذئاب ممكن يجيو ليها. فاحنا محتاجين نفهموا علاش حنا كيشبهنا بالخراف، وعلاش هو كيشبه راسو لهنا بالراعي. هكذا نتعلموا نتبعوه، نتعلموا الصوت نسمعوا الصوت ديالو، نتعلموا ما نبعدوش منه، نتعلموا نميزوا الصوت ديالو ونحتاميوا فيه لأنه هو الحماية ديالنا. قولي ليه يا رب شكرا ليك حيت انت الراعي، لا قلتي علينا الخراف، هذا لأنك انت الراعي وانت كتهتم بينا كتحمينا وما كتخليناش ولا تلفنا، انت كتقلب علينا وتردنا ليك. كنقول ليك شكرا في اسم يسوع، آمين.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة. إوا كان نشكر الرب على هذا النهار وعلى الفرصة اللي عطانا باش نتلاقاو مرة أخرى في هاد الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تلمسكم وباش تباركوا بها، وكان زيدوا، وكان شكر الرب على اللي كتسمعوا هاد الشهادة، والرب يبارككم. كان شكر الرب المجد يسوع المسيح اللي استخدمني باش نكتب هاد القصة الحقيقية اللي أنا شهدة عليها، وباش يتذكر الإيمان والمجهود اللي داروا ولاد الله من قبل في ذاك البلاصة باش يخدموا ويبشروا النفوس بالحق والخلاص اللي في يسوع المسيح. والرب ما عمره كينسى المجهود والصلاة والإيمان ديال ولاده، كما مكتوب في عبرانيين 10:6، وديما من بعد كل خدمة والمجهود كتكون الغلة، والعمل بالإيمان ما عمره ما كيضيع. وكنشجعكم يا خوتي باش كل شيء اللي كتديروه ديروه بقلب نقي ومتواضع وبلا مقابل. كلام الرب كيقول خديته مجانا أعطيه مجانا، وإلهنا عنده تعويض لنا السماء وبركة لنا في الأرض. مجدا للرب. وبغيت نبدأ بالشكر للرب يسوع المسيح اللي عاوني باش نكتب هذا الكتاب اللي هو الشهادة ديالي لكم، وكنشكر إلهي على قيادة روح القدس اللي رشدني وعاوني باش تكون عندي القوة والشجاعة باش نكتب. وديما حنا كنتعلمو ومازال كنزيدو نتعلمو من الشهادات اللي كنسمعو واللي كنقراو، والشهادات هما غلاس ديال الروح القدس. وعلى داك الشيء انا كنتشجع ملي كنسمع الشهادات ديال ولاد الرب، وانا فرحت وتمتعت بزاف باش نكتب هذا الكتاب. وفي كل مرة كنقبض القلم في يدي وكنبغي نكتب كنصلي وكنطلب المساعدة ديال الروح القدس. وقبل ما نبداو اي خدمة ديما خصنا نطلبوا ارشاد الروح القدس. وكنشكر الرب عاود على الخوت اللي شجعوني وصلاو من اجلي باش نكتب، اللي هما الراعي ديالي ماريو ومراته راكيل وبناتي وماري وماركوس ومراته سارة وخوت وحدين اخرين. الرب يبارك فيهم كاملين. وكنشكر الرب يسوع على الغلة اللي شفت حياتي، اللي هما سعود ديال النفوس من عائلتي ومن صحاباتي اللي آمنوا وقبلوا الخلاص، هما الآن مؤمنين بالرب يسوع المسيح. ولكن شي 4 آخرين كانوا آمنوا بالرب ومن بعد رجعوا على الطريق وبعدوا على المسيح، ولكن هما في يد الرب، هو قادر يقلب عليهم ويردهم ليه بحال الخروف اللي تلف. والراعي الصالح خلى كل الخيرة في الخرى ومشى يقلب على الخروف الصغير حتى لقاه وهزو وردو مع الخيرة في الخرين. يعجبني هاد المثال اللي في الإنجيل اللي هو كلام الرب اللي كانت قواه به، وكل مثول اللي فيه كنتعلمو منها وكتنفعنا في حياتنا. والمسيح تكلم معانا بزاف ديال المثول باش حنا نفهمو بسهولة. كنشكرك يا رب على طريقتك اللي متواضعة اللي كنتي كتتكلم معانا بها باش نقدرو نفهمو كلامك. وكنشكرك يا إلهي اللي عاونتيني وكان باركك وكان بارك في كل واحد اللي قرأ أو سمع هاد الشهادة باسم الرب يسوع المسيح. وكل هاد شي المجد الرب يسوع المسيح. آمين.

0: El siguiente programa es en árabe y va a durar una hora. Después retomamos los programas en español.
1: Radio Mu'jiza. Ma tmshish f triq bouhdek. معاكي أيوب وانتي دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك. مرحبا بكل الناس اللي كيسمعونا على راديو معجزة في برنامج أجي نقول لك. تعودنا في هذا البرنامج كنناقشوا مجموعة ديال المواضيع اللي كتبين القيمة ديالنا الحقيقية، كيفاش خاصها تكون وكيفاش خاصنا نشوفوا راسنا، وكنحاولوا نصححوا مفاهيم غلطة تقدر تكون عندنا، وكنكتشفوا من خلال الكلمة ديال الله القيمة الحقيقية اللي الله عطيها لكل واحد فينا. مستمعاتنا ومستمعينا، الرسالة اللي بغيت نوجهها لكم اليوم هي أنكم معمركم ما كنتوا بوحدكم، وهذا العنوان ديال الحلقة اليوم. أجي نقول لك عمرك ما كنتي بوحدك. بزاف منكم غيتسائل ويقول كيفاش ما عمري كنت بوحدي، وانا دوزت ايام وشهور او سنين كاع كنحس فيها بالوحدة. كيفاش ما عمري كنت بوحدي وانا دوزت اوقات طويلة مهموم وما كنلقاش حتى شكون يسمع ليا؟ كيفاش ما عمري ما كنت بوحدي وانا حتى لما نشكي ما لقيتوش، حتى واحد ما فهمني، حتى واحد ما حس بيا، وزيد وزيد. أكيد كل واحد فينا مستمعينا فايت حس بهذا الإحساس وجاهد الشعور هذا،

وعمرات هاد المشاعر هادي الخاطر ديالو. لكن الحقيقة هي أنه إحنا ما عمرنا كنا بوحدنا. ماشي عيب نحسو بهذا الإحساس، وماشي المشكل فينا إلا ما لقينا شخص قريب اللي نفتحو له قلبنا وحياتنا ونحسو به واقف معانا في الحلوة والمرة. هادي شي حاجة طبيعية، غير هو خاصنا نتعاملوا مع هاد الإحساس ومع هاد الشعور، حيت هو إحساس ماشي حقيقي. الملك داود براسو شحال من مرة في المزامير ديالو كان كيتشكى من إحساسه بأن الله ناسيه، وتيقول ليه حتى لين تنساني يا سيدي ربي. لكن كلنا عارفين باللي ربي معانا في كل وقت، في كل لحظة حتى جينا وبغينا نفتحوا ليه قلبنا ونشاركوا معاه الحمل ديالنا، هو غيكون فرحان يهز علينا الحاجة اللي تقالت علينا. هو اللي قال في كتابه في إنجيل متى الإصحاح 11 والآية 28: أجيوا لعندي اللي عييتوا كلكم واللي هزي الحمل الثقيل، وأنا غنعطيكم الراحة. الله موجود في كل وقت يكون معانا، وهو كاين معانا، غير عدو الخير إبليس كيبغي يسد عينينا على هاد الحقيقة هادي، وكيبغي يخلينا ما فاهمينش وما شايفينش أن الله كاين ومستعد يعاوننا في كل حاجة. ولكن هو ما كيفرضش راسو علينا، خاصنا حنا اللي نجيو لعنده ونترماو في الحضن ديالو. الحقيقة هي أنه ما عمرك كنتي بوحدك، حيت الله ما عمره ما نساك، وكان ديما موجود وكيساينك تمشي لعنده، تشكي عليه همك، تفتح ليه قلبك. هذا هو كلام المعقول، وهذا الشيء هو اللي خاصه يبقى ديما في بالك. انت اللي كتسمعينا وكتدوزي اوقات طويله حاسه فيها بالوحده، وحاسه باللي ما كانش اللي كيفهمك، وبكيتي بزاف وحزنتي بزاف، الله شاف كل دمعه وحس بكل احساس حسيتي به، حيت هو اكثر واحد عارفك، احسن واحد فاهمك. وحتى انت الله كان معاك في كل الظروف الصعيبه، كان شايف المعاناة ديالك. يمكن دابا جات الوقيتة باش تفتحوا قلوبكم وتعطيوا حياتكم ليه، وتعطيوه الفرصة هو يتدخل، تتواصلوا معاه بشكل حقيقي وتعبروا معاه بلا شكليات وبلا زواق. وانا كنقول لكم لكل مستمع وكل مستمع، ما عمرك ما كنتي بوحدك. نتلاقاو في الحلقة الجاية، والله يبارك حياتكم.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا او لا تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك. كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مستمعاتنا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا وهو على راديو معجزة. الحلقة دي اليوم حلقة مهمة بزاف لأن غنهضروا على موضوع الخدمة والزواج. بزاف ديال الأزواج يقدروا يواجهوا تحديات وصعوبات في زواجهم بخصوص خدمة الله. هذا الوضع صعب لكن ديما كاين الحل. كنرحب بكم مستمعاتنا في هذه الحلقة وحتى انتم مستمعينا مرحبا بكم. الأخ عبد الله مرحبا بك معنا.
1: شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
0: شكرا لك أخ عبد الله. أنت من سنوات وأنت كتخدم الله وكتهتم بالأسرة ديالك، أنت في نفس الوقت خادم، أب، راعي، زوج، يعني عندك بزاف ديال المسؤوليات. واش فايت لك تحتي قدام تحديات ومشاكل؟
1: تحديات والمشاكل ماشي واش فايت تحت فيها، ولكن هي واحد الجزء من الحياة وللواحد كيواجهها باستمرار، سواء على كل مستوى بوحده أو سواء في تداخل المسؤوليات مع بعضياتها. كاين شي حاجة زوينة اللي كتميز الكنيسة في بلادنا، أنها في الدار، منين هي في الدار هذا تعطيها الجو ديال العائلة، وفعلا نحن عائلة كمؤمنين، ولكن عندها تحديات لأنه ما عندناش بلاصة خاصة مثلا نقوله للاجتماعات، فتتداخل الحياة الخاصة مع الخدمة، لأن كل حاجة في الدار، اجتماع كنيسة في الدار، درس كتاب مقدس في الدار، الصلاة في الدار، زيارات في الدار، مشورة في الدار، فكتتداخل الأمور. لكن باش نعطي مثال على مثلا نوع بسيط من التحديات، أنه الناس طبعا كيبغيو يجيو للدار يجلسوا معنا نهضروا معهم صليوا معهم، فشي مرات كنكونوا باغين نرتاحوا، يعني ممكن ما عندناش امكانيات باش نسافروا ولا شي حاجه، نبغيو غير نجلسوا بوحدنا كعائله في الدار. لكن فجاه اذا شي واحد كيجي وممكن كيجي بلا موعد بلا معيد في التليفون كيصوني، وحنا مضطرين اننا نحلو، وفي معظم الاحيان كيضيع علينا ذاك النهار باش اننا احنا نجلسوا مع بعضياتنا كعائله، لانه كيكون ولي بحال صعيب واش نحلو وهكذا ضاع علينا النهار، ما نحلوش الباب والشخص جاي ومسني معونا ومسني تشجيع ما عندوش بلاصه اخرى فين يتشجع. فالتحديات كاينه وباشكال مختلفه ومتنوعه.
0: الى الازواج يعني حالين دارهم للخدمه او للزوج في الخدمه، شنو هو الدور ديال المراه؟
1: الدور ديال المراه دور كبير. اول حاجه الى هما حالين دار، فالمراه هي اللي كدير معظم الحاجات ديال الدار، وثقافة ديالنا فيها الضيافة، فيها الأكل، كترحب بالناس، أتاي، القهوة، الرغايف، فإلا هي ماشي موجودة ما غاديش نعرفو نستقبل الناس في الدار، وما غاديش نعرفو نخدمو الناس في دارنا، فبالتالي الزوج غادي يكون مضطر يتلقى مع الناس غير برا. لكن إلا هي طبعا متحدة معاه في الرؤية وهي معاه في الخدمة، فغادي يكون سهل انهم يستقبلوا الناس في دارهم ويخدموهم. فالدور ديالها دور اساسي ماشي غير في الناحيه، طبعا في كل شيء داكشي اللي كيدير في المشوره في الصاله مع الناس حوايج مختلفه، ولكن هذا الامر هو امر مهم، خصوصا طبيعه المراه كتبغي تحس بالامان بالاستقرار شي بلاصه خاصه ديالها، والدار في هذه الحاله ما كتبقاش خاصه، كتولي هي دار ديال الاسره ودار ديال الخدمه.
0: في الحالة إلا كاينين مشاكل ولو واحد من الأزواج كيحاول يوقف الخدمة، شنو الحل في هاد الحالة هذه؟
1: إلا واحد كيحاول يوقف الخدمة طبعا هو ما ينفعش أنه يفرض على الآخر أنه يوقف الخدمة، لكن إلا هو باغي يوقف الخدمة ما غاديش يبقوا قادرين يديروا شي حاجة في دارهم، حيت باش يديروا شي حاجة في دارهم خاص الجوج يكونوا مرتاحين ومتفقين وفرحانين يستقبلوا الناس ويستضفوهم. فالطرف الآخر اللي باغي يكمل في الخدمة غادي يكون مضطر أنه يكمل الخدمة خارج دائرة البيت، سواء يتلقى مع الناس في القهوة، يتلقى معهم في ديورهم، في إطارات أخرى.
0: كيفاش الأزواج يعني كيخدموا الله يقدروا يوازنوا بين الخدمة الأسرة ديالهم؟ واش الخدمة كتجي شي مرات قبل من كل شيء؟
1: لا، حسب مشورة ديال الله الأسرة هي رقم واحد، يعني أن يعني حسب الترتيب العبادة ديال الله هو الأول، الأسرة هي الثانية، يعني الواحد يهتم بمراته وولاده، والخدمة هي الثالثة، يعني ما غاديش يجلس يهتم بهم ويخلي الخدمة، ولكن ما غاديش يدير الخدمة على حساب العائلة دياله. في العائلة ديالو مهمة، وهذه أول دعوة للزوج أنه يهتم بالأسرة ديالو قبل ما أنه يهتم بالآخرين، وخصو يكون قدوة ومثال من هذه الناحية.
0: أخ عبد الله، إذا تقدر تعطينا نصائح للشباب متزوجين عاد بدور الخدمة.
1: السبب اللي متزوجين وعاد بدور الخدمة، من المهم أنهم هما يكونوا أي حاجة بغاو يتحركوا فيها خاص يكونوا مرتاحين معها، متفقين عليها. الاتفاق اللي هو ممكن يبان شكل بسيط، أن الموافقة باش الناس يجيوا للدار ديالهم، هذا شي حاجة مهمة لأنها فيها توقعات كبيرة من الناس، يجيوا كيجيوا في الأوقات مختلفة، في خلال الأسبوع، في الويكان، اجتماعات الكنيسة، في أنشطة في مختلفة، في لقاءات. فبالتالي إلى ما كانوش هما موجودين متوقعين شنو كيتسناهم، إلى هما بغاو يحلوا الدار ديالهم غادي يسبب لهم هذا واحد الإزعاج، ويسبب لهم واحد المشكلة بيناتهم. بحال بمعنى خصهم يكونوا متوقعين شنو كيتسناهم إلى بغاو يحلوا الدار ديالهم وبغاو يخدموا الآخرين.
0: شكرا لك أخ عبد الله على الأجوبة ديالك، ودابا مستمعتنا نقول لكم الحلقة تسالت، نتلقاو في حلقة جديدة من برنامجكم أنا هو، وديما على راديو معجزة.

معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. مرحبا بكم مستمعاتنا، ومرحبا بكل العيالات اللي متبعيننا على راديو معجزة. اليوم في برنامج بنت بلادي زينة اختارينا نهضروا على الشعر، وكما كنعرفوا كاملين كاينة ثلاثة ديال المجموعات كبيرة ديال الشعر اللي كل واحدة منهم كتقسم عاوتاني لأنواع صغيرة. كاين الشعر الناشف، الشعر الميدم، وكاين الشعر العادي. في الحلقة ديال اليوم غنهضروا على الشعر اللي كيكون ميدم. عادة كنسمعوا بزاف النصائح للشعر اللي ناشف، وكنهضروا عليه بزاف وعلى المشاكل ديالو، وكننساو أن حتى الشعر اللي كيكون ميدم عنده مشاكل، ولكن كتكون مختلفة على الشعر الناشف. على ديك الشيء بغينا نهضروا في الحلقة ديال اليوم على هاد المشاكل وعلى الحل ديالها، وفي نفس الوقت نقولوا شنو هما العادات اللي ولفنا نديروها ولكن غلطه وما كتخليش الشعر ديالنا يكون صحي. من المشاكل اللي كتكون عند الشعر اللي ميدم ولا دهني، وكما باين من سميتو واخا كيتصل هذا الشعر راه كيتيدم بالزربه بحال سميتو، وكيبان بحال الا موسخ، وهذا الشيء كيوقع عاده ملي الغدد اللي كاينه كتبدا تخرج الدهون اكثر من العادي. ولا كاين مشكل اخر هو الجلده ديال الراس ملي كتبدا دير القشره، ويقدر تبدا تبان شويه ديال الحبوب في الجلده ديال الراس. هاد الجوج حوايج اللي قلنا هي المشاكل اللي عموما كتكون عند الشعر الميدم. كاين بزاف د الحوايج اللي كتخلي الشعر يكون دهني، ولا حتى الا هو اصلا دهني في شي اوقات كيبان لينا انه رجع ميدم بزاف اكثر من قبل. هاد الشيء حيت كاين اوقات في حياتنا اللي كتكون فيها الهرمونات اكثر من العادي، مثلا بسبب شي دواء كناخذوه، ولا ملي كتكون الوحده منا عيانه بزاف ودماغها كيفكر في بزاف د الحوايج. وكاينه حاجه اخرى حتى هي كتاثر على الشعر، وهي الجو، حيت ملي كيكون الصاد ولا الا حنا في شي بلاصه فيها الرطوبه بزاف هاد الشيء كيزيد يخلي الشعر ديالنا يتيدم. وحتى ملي كنعرقوا بزاف ولا كنستعملوا منتوجات ماشي زوينه ولا ما كتوافقش الشعر ديالنا، الجلده كتزيد تفرز الدهون والشعر كيزيد يرجع دهني. باش تفادي هذا المشكل وتنقصي منه كاينه بزاف ديال الطرق. اول حاجه خاصك تكوني كتغسلي شعرك مزيان وبالشامبوان اللي ديال الشعر الدهني، ما تستعمليش شامبوان ديال الشعر العادي ولا شامبوان ديال الشعر الجاف، حيت معامل الحموضه فيهم كيكون مختلف. وحاولي ملي ديري شامبوان لشعرك تغسليه بالماء مزيان باش ما يبقاش فيه، حيت كلما بقات شي حاجه في الجلده ديال الراس هاد الشيء كيخنقها وكتبدا تيدم بالزربه. ومن غير الشامبوان الا كنتي من النوع اللي كيستعمل دمالوغ ولا ماسك ولا اي حاجه اخرى لشعرك، حاولي ما تحطيش هاد المنتوجات على الجلده ديال الشعر، ولكن ديريها غير في الزغبه ومن بعد غسليه مزيان. وإلا كنتي كتمشطي شعرك بزاف نقصي حتى من هاد الشيء، حيت كل ما مشطتي شعرك كل ما الغدد اللي كتفرز الدهون رجعت نشيطه اكثر والشعر تيدم. واحد النصيحه نتمنى تعجبك، الا في شي اوقات كان شعرك ميدم ولكن ما عندكش انت الوقت باش تغسليه وكنتي مزروبه خاصك تخرجي، خدي الطالك وديريه في الجلده ديال شعرك، خليه 5 دقائق ومن بعد مشطي شعرك عادي. وملي تكوني غتغسلي شعرك تقدري ديري ماسك ولا حمام ديال الزيت، ولكن تاكدي مزيان انك غتغسلي الشعر بشامبوان ولا بالغسول ولا اي حاجه كتستعمليها، وما تخليش فيه الماسك ولا الزيت. وقبل ما تسالي الغسيل ديال شعرك ديري شويه ديال الخل ولا الحامض مع الماء. نتمنى تكون نصائح ديال هذه الحلقه فادتكم، ونتلاقاو في حلقه جديده مع نصائح ومعلومات جداد على راديو معجزه. كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا اتصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59.

0: مستمعاتنا مرحبا بكم، ها احنا معكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. مرحبا بك الأخت رجاء معنا.
1: شكرا ليلى.
0: أخت رجاء، الموضوع ديال اليوم هو موضوع مهم بزاف، موضوع اللي هو ثقة ثقة ثقة ثقة. أكيد يعني كل واحد عنده تحديات مع الثقة، فشي مرات حنا العيالات نقدروا ما نبقاوش نثقوا، نقدروا نفقدوا الثقة في الناس، بالأخص إلى استغلونا، بالأخص إلى تكرفصوا علينا أو لحسينا بشي حاجة ماشي هاديك في العلاقات ديالنا، فنقدروا بسهولة ما نبقاوش نثقوا. واش أن ما نثقوش هي شي حاجة طبيعية؟
1: هو الثقة يعني الشخص اللي ما كيثقش في شي واحد هي ماشي شي حاجة طبيعية. علاش؟ لأن عدم ثقة كيكون مبني على مواقف اللي هذاك الشخص داز منهم أو تجارب خيبة داز منهم في حياته، اللي كيخليه ما يعاودش يعطي الثقة للناس آخرين، ما يعاودش يعطيهم فرصة أخرى، فكيحكم عليهم بناء على مواقف دازوا معه ومع أشخاص آخرين.
0: علاش رجاء في نظرك المرأة بتقدر يعني تخسر الثقة ديالها، تقدر تفقد الثقة ديالها وما تبقاش تثق في الناس أو في الرجال أو في والديها؟ علاش في نظرك؟
1: هو واحد شخص مثلا من كيعطي لشخص آخر الثقة دياله الكاملة، وهذاك الشخص كينتهي أنه كيهرسها، فما كيبقاش الآخر عنده الأمانة أو لا ثقة في الناس الآخرين، وصعيب عليه أنه يعود يعطي الثقة دياله مرة أخرى للناس. فباش يتخلص من هذا الخوف أو لا هذا السبب دياله عدم الأمان، خصو يعاود من جديد يعطي الثقة دياله للناس، كيف ويعطي الناس فرصة أخرى كيف ما الله أعطانا فرصة أخرى وعطانا يعني ضحى من أجلنا باش تكون لنا حياة جديدة معه. فكيف ما الله جدد الثقة ديالو فينا، أكيد حنا مطالبين أننا نعود نثقوا في الناس ونعطيهم فرصة جديدة إلى هما طلبوها وإلى هما اعتذروا على المواقف اللي يعني اللي طرات ما زوينش معهم.
0: هي الأخت رجاء مسألة ثقة، ماشي غير أن أنا كنثق فيك، لكن حتى واش انت كتثق فيا. والمراه شي مرات كطيح في مواقف صعيبه لانه يقدر والديها ما يقدرش يكونوا كيثقوا فيها، الناس قرب لها راجلها ما يثقش فيها، ولادها ما يثقوش فيها. فشنو وبالاخص الاولاد اللي ما كيثقوش في الام ديالهم، هذه كتكون خطيره كنظن. فكيفاش الام تقدر تتعامل مع هذا الوضع الى ولادها ما كيثقوش فيها؟
1: إذا كانت هي في الحالة ديال أن أولادها أو ناس قراب لها ما كيتيقوش فيها، فهو غالبا غيكون نتيجة لواحد المشكل اللي كان طرا، ألا وهو أن الحقيقة أو المواجهة يعني بالحقيقة كانت يعني شبه منعدمة في العلاقة مع هاد الأشخاص. فبالنسبة لي أنا باش يعني المرأة تبني يعني تخلي أولادها يتيقوا فيها، خصها هي تعلمهم أنها هي كتثق فيهم، خصها هي تعلمهم أن هي كتقول لهم الحقيقة، يعني خصهم يلمسوا الحقيقة في العلاقة ديالهم بجوج، هكا غيكونوا كيثقوا فيها وكي يعني كيصدقوا الكلام ديالهم. فالثقة هي شي حاجة كتبنى اللي كنكونوا مسؤولين فيها بجوج، يعني أنا إلا جيت نعطي الثقة ديالي لواحد الشخص، فالشخص الآخر حتى هو كيكون مسؤول على هذيك الثقة اللي أنا كنعطيه باش ما تهرش ويقعوا لنا مشاكل في المستقبل.
0: شي مرات يعني بالأخص العيالات اللي باغين يدخلوا في علاقة، باغين يدخلوا يعني مع ناس في علاقات جداد، كيقدروا ما يميزوش واش هاد الشخص يعني مزيان دخل معه في علاقة ولو هي علاقة يعني أخوية ماشي شي حاجة أكثر. فكيفاش المرأة تقدر تكون كتميز واش هذا نعطيه ثقتي ما نعطيهش ثقة 100%، نتلقاه مرة جوج أو لهذا هذا الشخص ماشي مناسب؟ يعني كيفاش تكون كتميز وعلاش مهم الواحد يميز؟
1: هو مهم الواحد أنه يميز ويتصرف بحكمة مع الناس، وفي نفس الوقت مهم أن الإنسان يعطي ثقة للناس. يعني ما يمكنش نجي نحاكم واحد الشخص يعني ما نعطيهش الثقة ديالي بسبب موقف طرالي مع شخص آخر، وممكن يكون هذاك الشخص الثاني صادق معايا وكيتعامل معايا يعني بأمانة ويعني لا حقيقته. فمزيان أنها تصرف بحكمة، تحاول تطلب من الله شنو يعني، تزيد تعرف هذاك الشخص أكثر فأكثر، تصلي من أجله وتصلي من أجل نفسها باش الله يعطيها حكمة في الاختيار. فمزيان لها أنها تزيد تأخذ وقت وتعرف على الشخص، حيث المواقف هما اللي كيبينوا واش الشخص يعني كيتعامل معك بصدق، واش الشخص جدير بثقة، واش الشخص كيبغيك أو لا. فمزيان تعطيه تاخذوا وقت، ما تسرعش في الاختيار ديالها، وفي نفس الوقت تتصرف معاه يعني تعطيه الثقة ديالها. إلا هو ما كانش يعني قد هذيك المسؤولية، فهو غادي يعني غيبان هذا الشيء مع الوقت، ولكن ما تحكمش عليه بناء على تجارب سلبية دازت منها هي أو لا شي حد من الناس اللي قراب لها.
0: الأخت رجاء، نصيحة اللي تقدري تعطي، شنو هي النصيحة اللي تقدري تعطي لأي امرأة، أي بنت، أي سيدة خايفة يعني ما قادراش تثق في الناس، وحتى الناس شي مرات ما كيتيقوش فيها وهي قدامها التحدي هذا، شنو تقدرين تنصحيها؟
1: أنا اللي نقدر نقول لها هو أولا تحط ثقة ديالها في الله، أنه كل حوايج غدوز منهم من حياتها غادي يكونوا يعني غتعلم منهم شي حاجة غيكونوا مصلحتها. ثاني حاجة أنها إلا دازت من شي تجربة خايبة، شي حد خان الثقة ديالها، شي حد ما كانش صادق معاها، تغفر له وتسامحه باش هي تصالح مع الذات ديالها، ويعني من جديد تولي كتثق في الناس. إلا كانت كتعامل مع الناس يعني وهما ما كيتيقوش فيها، تحاول تكون صادقة مع الناس أكثر، تحاول تبين للناس يعني حقيقة وبصدق أنها كتثق فيهم باش الناس يقدروا يثقوا فيها، حين تش هي ثقة شيء متبادل. إلا كانت هي ما كتثقش في الشخص، فممكن الشخص الآخر في نفس الوقت يثق فيها. فهذه الحاجة الوحيدة اللي نقدر ننصح بها كل امرأة عندها مشكل مع الثقة أو للخيانة، فمزيان لها أنها تثق في راسها وتثق في الله وتثق في الناس اللي دايرين بها وتصرف بحكمة.
0: شكرا لك رجاء على هذه الحلقة المفيدة بزاف معك. شكرا لكم مستمعاتنا حتى تابعتونا على راديو معجزة، ودابا كنوعدكم بحلقة جديدة موضوع جديد، وديما كي كنقول لكم دائما في برنامجكم أنا حيرة.
2: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
3: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
4: إيميل @ أخبار مفرحة .com. لدرسنا في الانترنت إذا غنكات www أخبار مفرحة .com. akhbarmufrha.com.

السلام ونعمة المسيح مع كل واحد اللي قرا هاد الشهادة، وصلاتي تكون بركة ومنفعة وتلمس النفوس بقيادة روح الله القدوس، آمين. أنا ماشي غير فكرت نكتب هاد الشهادة، ولكن الإله اللي هو الرب يسوع المسيح بغاني بنشاركها معكم باش تشجعوا حتى انتما. هذه واحد السنين وقت الثمانينات كان جفاف اللي في المغرب، وواحد الليلة حلمت راسي في واحد البلاصة كلها خضراء بالربيع، وكان المنظر زوين بزاف، وكانت معايا صاحبتي، ومن بعد جلسنا فوق ذاك الربيع بحال إلى حنا في الفيكنيك. ومن بعد جاءوا واحد المجموعة ديال الشباب أجنبيين بنات وولاد، وجلسوا قبلتنا في دائرة واحدة. واحد البنت فيهم شافت فيا وضحكت وقالت لي هاي، واخا ما كنعرفهاش، وحتى أنا ضحكت معها ورديت عليها السلام، ولكن دخلت لي في قلبي دغيا. كانت عندها ضحكة زوينة وشعرها كان كحل ولبسة جيلي قهوي مفتوح، وصايا هي جوبة ديال المربعات بلون قهوي وبهيج. وبعد 6 شهور على هاد الحلامة، واحد النهار سولتني الأستاذة ديالي اللي كانت كتقريني في المعهد، واش تقدري تخلي واحد البنت أجنبية تجلس معايا معاك في دارنا لمدة شهر باش تتعلم العربية؟ وجوابي كان واخا، ولكن حتى نسول والديا في الأول، ومن بعد سولت أمي وبا وقالوا لي واخا غير تجيب شي غطا زايد، حيت كان وقت الشتاء وكان البرد بزاف. من مورا سيمانة داك جابت الأستاذة ديالي داك البنت، غير دقات في الباب وقالت لي ها هي البنت، ومشات. كنت أنا جالسة في الجردة مع أمي وقلت لها دخلي بالإنجليزية، طات الشنطة ديالها في الدخلة ديال الدار وجات عندنا، سلمت علينا وهي فرحانة وكانت كتضحك، وأنا في نفسي بقيت كنقول فين شفت هاد البنت، فين شفت هاد البنت. ومن بعد تفكرت وقلت هذه هي البنت اللي حلمت، عندها نفس الضحكة ونفس الشعر، وجات لابسة نفس الحوايج بداك الجيلي القهوي مفتوح، وحتى بداك الصاية ديال المربعات قهوية وبهيج. وبقيت معجبة وكان قول في نفسي شنو هاد الشي، ما فهمت والو، وبقيت ساكتة وما قلت لها والو لذاك البنت. كانت سميتها غلوريا، وبقت معانا غلوريا لمدة شهر كامل. وفي ذاك الوقت كله وقعت شي حاجة اللي ما عمرني كنت كنتصور، وكنشكر الله اللي تفكرني ودار معايا هذا الخير. وكنت أنا وهاد البنت كنشاركوا البيت واحد في دارنا، وفي كل ليلة قبل ما نعسو كتجبد الإنجيل ديالها وكتقرأ وكتصلي، وشي مرات كتعاود لي كيفاش عرفت الله الحقيقي وكيفاش هو كيعتني بها بزاف، وكنت كنرتاح نسمع ليها. وشي مرات كنت كنبغي ندير ليها غير خاطرها، وفي وقت الماكلة كنا كناكلو مجموعين في الطبلة، في الطبلة واحدة وفي الطبصيل واحد كما العادة المغربية. واحد النهار في وقت الماكلة طلبت مني غلوريا باش نسول با واش تقدر تشكر الله على الماكلة، وبا قال لي واخا، حيت انا كنت كنترجم عليها وعليهم، وكانت كتقبطو وقالت نقبطو اليدين كاملين، وشكرت الرب على الماكلة وبقات كتدير هذاك الشيء ديما. هي كانت شجاعة بالصح، وحسيت ببا تلمس في قلبه من جهة داك الشكر، وزادت كلمات عليه ملي قالت له أنا
ما عنديش با، واش نقدر نعيط لك با؟ وقالت لامي وانتي واش نعيط لك امي؟ امي ضحكات قالت لها اياه، ولكن با بقات فيه يعني عزت عليه وقال لها حتى انتي بحال بنتنا. وفي ذاك العام بالضبط كنت كنحاول نصوب الباسبور باش نكمل القراية ديالي في انجليز، ولكن كان صعيب بزاف باش يكون الباسبور عند كل واحد حيت ما كانش الفيزا في ذاك الوقت، ولقيت صعوبات بزاف وتعطلوا الورق بزاف غير باش يدوزوا من بلدية العملة، حتى عييت من الطلوع والهبوط. وحتى با كان ديما كيمشي يسول بلا فايدة، وكانت الكاتبة ديال المعهد فين كنقرا كتجي عندي جوج مرات في السيمانة باش تنقريها العربية الدارجة، وهي كانت صاحبة الأستاذة ديالي وكيعيشوا في دار وحدة. يوكا اللي هي الكاتبة كتعرف ترسم وكيعجبها الورد الطبيعة بزاف. ملي كنا كنكملوا القراية كانت كتمشي للجردة ديالنا وكتوقف وكتبقى ساكتة، هي كانت كتصلي في الحقيقة في نفسها، ولكن أنا ما كنت عارفة والو. وفي واحد النهار قالت لي أجي تشوفي واحد الحاجة، مشيت معها الجردة وفي واحد البلاصة عامرة بالربيع كانت مخبعة واحد القرعة كبيرة بزاف، وحتى واحد في العائلة ما شافها من قبل إلا يوكا اللي كانت كتمشي كتصلي تما. وعيتنا على أمي وجات، ومنين شافت ذاك القرعة الكبيرة قدها قداش فرحات وقالت عجوبة، أنا كندوز من حداها كل نهار وما شفتهاش حيت ما كانش عندنا الماء في الدار، ومني كان خصنا ندور من تما باش تسقي الماء من العوينة حيت هاد الجردة كان تما واحد الواد صغير، وحتى الواد كانت واحد العوينة ديال الماء الحلو صالح للشرب، كانت هي واختي كيسقيو الماء منها تقريبا شي ربعة ديال المرات اكثر الا كانوا عندنا الضياف. علاش كنعاود لكم هاد الشي؟ باش تعرفوا بين الله كان كيخدم في حياتي خطوة بخطوة، واستعمل كل هاد الشي كما كتقول الآية في الإنجيل، كل الحاجة كتعمل مع بعضها للخير لينا حنا، روما 28:8. وهكذاك الله كيدير معايا وفي حياتنا كاملين، وحتى الحاجات اللي صغيرة وكنهملوها راه هي مهمة في حياتنا حيث كتكمل ماشي ما بين الحاجات الكبار، بل واحد العقدة ملي كنعقدو خيط مع خيط كيولي طويل، وداك العقدة الصغيرة هي اللي عاونات داك الخيط باش يولي طويل، ونزيدو ونخدمو به كبوط او كشكول او طازوين. وكانت اختي وغلوريا كيخرجوا من الدار في كل صباح بكري باش ياخدوا نفس الطوبيس، وكل واحد كيتمشى للمدرسة ديالو وكل واحد كيمشي للمدرسة ديالو، وكانت غلوريا ديما كترنم منين كيكونوا غاديين في الطريق، وحتى اختي فاطمة تعلمات ترنم تهية، وبعد المرات كترنم ترنيمة ديال آمين، وهاد الترنيمة هي كلمة وحدة كتعاودها بزاف ولكن كتغير الرنة تونو زعما تونو ديال الترنيمة، وهاد الترنيمة كتلمسني وخا كلمة وحدة عندها ثلاثة ديال المعنات بالمفهوم الإسلامي آمين آمين، بحال داك الغنية اللي كتقول هاي من هاي من، هادي هي الغنية كتعني باش الله يجاوب الصلاة بعد الدعاء، ولكن بالمفهوم المسيحي أمين كتعني يكون هكذاك أو لتكون مشيئتك يا رب، وهكذاك كتعطي الكرامة لله باش يدير هو مشيئته ماشي إرادتي أنا. وقبل من ذاك الوقت عمرني ما سمعت على المسيح أو شفت الإنجيل،
ما كنت كان عارف والو على المسيحية، ولكن قرب الوقت باش نشوف الضوء الحقيقي باش نخرج من الظلمة للنور. وفي واحد الصباح بكري خرجت غلوريا واختي كيف ما العادة باش يمشي ويقراو، ورجعت انا الناس وانا نحلم واحد الحلمة اللي تغيرت فيها حياتي كلها. حلمت راني جالسة فوق داك الفراش اللي كنت ناعسة عليه، وحانية راسي كنبكي وكنتكلم مع الله وكنقول يا ربي شكون غادي يعاوني في الباسبور، وانا خصني نكمل القراية ديالي باش نخدم ونعاون والديا. ما كان عرف حتى شي واحد اللي تدخل ليا، وبا غير مسكين ما عنده فلوس باش يدور معاهم باش يساعدوني، وانا ما عندي امل هنا حيت ما عنديش الصحة شكون غادي يعاوني. وانا نسمع واحد الصوت عمرني ما سمعت بحاله، زوين بزاف وباقي دابا في ودني، ومن اللي نفكر فيه قال لي داك الصوت انا نعاونك. وهزيت راسي وانا نشوف واحد الراجل واقف قدامي لابس واحد اللبسة طويلة ولونها بحال لون ديال الذهب، وشعره حد كتافه ولونه قهوي مفتوح وفي وجهه زوين بزاف بزاف. وقلت له شكون انت باش تعاوني، وقال لي انا المسيح، الى امنت بيا غادي نعاونك في حياتك كلها ماشي غير في الباسبور. وحسيت بين هو صادق بالصح، وقلت له نآمن بيك ومرحبا بيك في قلبي. وضرباتني الفيقة ولقيت وجهي عامر بالدموع، وكان داك الحلم حال اللي بالصح وقع. وجلس وحنيت راسي وصليت ليسوع المسيح وقلت ليه كان آمن بيك ومرحبا بيك في حياتي. وهذه المرة كنت فايقة وصليت ذاك النهار وقيلت ذاك النهار كله فرحانة بزاف.

واخا يا خوتي، دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت حاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرف قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.